0: لبي كورتم تسفى
1: عبت عبت
0: بدين زيزن قوى
1: لا لا لا
0: أمي بانك لا فانا
1: سه سه سه
0: yeah.

شاش اليدك وانا وين دار طرد دار نرجي شاش كان يرجي شاش وين نرجي شي نكا ورجي لو نبدا دين الحورية نكا نسنا نرجي شنغا زواج